0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. قدمت وزارة الخارجية اليونانية احتجاجا رسميا للحكومة الإسرائيلية بعدما وصفته بالمعاملة غير المقبولة التي تعرض لها نشطاء يونانيون شاركوا في أسطول الصمود العالمي جلوبال صمود لفك الحصار عن غزة. الخارجية اليونانية وبأمر من وزير يورغوس يربيتريس طالبت تل أبيب بتوضيحات فورية وضمان حماية حقوق المواطنين اليونانيين المحتجزين، مؤكدة دورة احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. أثينا شهدت عرضة الإفراج السريع عن النشطاء، مشيرة لأنها تتابع القضية عن كثب وتبقى على تواصل مستمر مع الجانب الإسرائيلي مع استعداد لاتخاذ خطوات دبلوماسية إضافية إذا لزم الأمر. أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن خطة واسعة لتحديث وسائل النقل العام في أثينا، مؤكدا أن الحكومة أوفت بوعودها بإدخال حافلات جديدة وقطارات مجددة إلى الخدمة، إضافة إلى توقيع عقود عمل جماعية جديدة للعاملين في شركات النقل. ميتسوتاكي أوضح خلال فعالية رسمية لتحديث النقل يقتصر على المعدات والبنية التحتية، بل يشمل أيضا تحسين ظروف العمل ودعم الموظفين، وأكد أن أسطول الحافلات وصل إلى 1076 حافلة جديدة مع خطة لرفع العدد إلى 1700 حافلة خلال الفترة المقبلة. فتح المدعون الأوروبيون تحقيقا شبهات فساد. تطال الحكومة اليونانية بشأن أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لوعي المهاجرين في قضية باتت تلقي بظلالها الثقيلة على الحكومة في أثينا. وكشف مسؤولان يونانيان لمجلة بوليتيكو اشترطا عدم الكشف عن اسمهما أن المدعي العام الأوروبي يحقق في عقدين لبناء مركزين لاستقبال المهاجرين إبرما بين عامي 2020 و2021 إبان جائحة كوفيد. ودافع المسؤولون اليونانيون أنذاك عن قرار إسناد العقود مباشرة دون مناقصات بحجة ضغط الوقت وارتفاع تدفقات المهاجرين في خضم الجائحة. شدد مندوب اليونان لدى مجلس الأمن الدولي على ضرورة تجنب التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الراهنة في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة. وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام، أكد المندوب خلال جلسة لمجلس الأمن أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتبارها عنصرا أساسيا لأمن واستقرار التجارة والطاقة العالمية، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية. كما دعا ممثل اليونان تسوية سلمية تراعي الشواغل الأقليمية والدولية، مشيرا إلى حماية المرافق والمنشآت النووية مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، محذرا من خطورة استهداف هذه المنشآت لما قد يترتب عليها أو عليه من تداعيات إنسانية وبيئية وأمنية خطيرة. في أجواء مشحونة بالحذر والاستعدادات المكثفة، تحول المجمع الأولمبي أواكا في العاصمة اليونانية أثينا إلى ما يشبه القلعة الأمنية، وذلك قبيل انطلاق منافسات الدور النهائي فاينل فور من بطولة اليورولينج لكرة السلة. وفي هذا الإطار أطلقت الشرطة اليونانية عملية أمنية واسعة النطاق لا تزال مستمرة حتى الآن بهدف ضمان سلامة الجماهير والفرق المشاركة وتأمين سير المباريات دون أي حوادث تذكر. ويشارك فريق أولمبياكوس في البطولة. حالة الطقس: عدم استقرار ربيعي مع درجات حرارة مرتفعة، هطول أمطار خلال ساعات الظهر وبعد الظهر في مناطق القارية وجزيرة كريت، احتمال حدوث عواصف رعدية متفرقة في شمال المناطق القارية وشبه جزيرة البولوبيناز، الرياح شمالية تصل سرعتها إلى 6 بوفور، تصل درجة الحرارة في أثينا إلى 27 درجة مئوية وفي سالونيك إلى 26 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، سنقترب منكم أكثر.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.